المتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سامعين محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد حمد الثناء رب العالمين والصلاة والسلام برزات رسول رب العالمين أسبيزان زي حضور أكرم صلى الله عليه وآله وسلم يلي مكة الشريفة أندر دعوة إسلامك آغاز كر تيمو لكو أت مكة الشريفة بي مدني شريف مدني مدينة منورة كس دعوة دورس أندر إيمان أن تهند ديدار كرك تتمبت سبوت تهند انتقال تي إيمان كس صورت اسمنز يمني شوانان صحابي يعني حضور پور نور صلى الله عليه وآله وسلم هند صحبت يافت الله تعالى جس تمام صحاب سبن پن رضا مندی هند خوش خبری يتكن زي قرآن كريم ارشاد شو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه يعني رضي سبد رب تعالى تمن صحاب سبن بي سبد تم صحاب سب تي رضي پنس خداي تعالى هس أمي علاو يمن صحاب سبن هن هداية يافت آسنش تيش قرآن مجيد بشار دسمس رب فرماوان أولئك هم الراشدون الغرز يم صحاب سب چه آسماني هدايتك نب نب کروين تارك يمن صحاب سبن چه يت خصوصيات زي معصوم ان الخطا پیغمبر آخر الزمان صلى الله عليه وسلم بنويتم پن صحبت سيت محفوظ ان الخطا يمن صحاب سبن هندس اتباق باز جماعت اس چه سردار با اجماع امت جار یاران با صفا ابو بكر عمر عثمان و علی رضوان الله تعالى علی مجمعین ون يمن صحاب سبن براه راست کاشانه نورس يعني شافي يوم النشور سنس غرس تعلق شو احت جماعت اس چوانان اهل بيت صحابن هنز جماعت اهل بيتن منش ازواج اولاد وغيره سری شامل يهن فضائل تو محاسن چه بشمار يمن اهل بيت صحابن منز تش صورن خصوصیت حاصل يمن منز اول ذکر چه سيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بيتهن خاون سيدنا علي مرتضى كرم الله وجهه بيتهن ز پوش نب نب کروین سیدنا حسن تبی حسین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین قرآن کریم اس اندر تا احادیث مبارکن اندر چھ یمن چنونی نفوسن یعنی اہل بیت صحابن بے شمار فضائل تا مناقب درج تمام اہل بیت مصطفیان سوچ چھ محبت تھاون فرض خصوصا یمن صورن سیت محبت تھاون چھ فرض عین سرمایه ایمان رضای خدا تہ رضای مصطفی حاصل کرنک بوڑ ذریعہ اللہ تعالی چھ قرآن کریم کی سورہ شور آسمنز یمن صورن اہل بیت اطہارن متعلق اتھ کن فرماوان قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا فرمویو خز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زی اشن کہ مزور ضرورت اشن کہ تہی نش بدل ضرورت امی ہدایت بی تبلیغ بدل بس اجرت بجائے اس منگان تہی پنن قرابت دارن ہند محبت قرآن مجید اس اندر چھو صحاب صبو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ دس اس دعوت رت دین حقیقی دین اس دمہو ام بدل تہ کھانہ اجرت ات سلسلس من آیت سورہ شروع نازل کرن قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا بس یتوی دیو قرابت دارن ہن محبت ازو تھوان صاحب در منصور علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ چھ بروایت عبداللہ ابن عباس در منصور اس اندر ات آیت کی زیلس من نقل کران زیل یہ آیت مبارکہ نازل سپد اس کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہند تم قرابت دار کم یمن سیت ون اس محبت کرن واجب آو کرن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قال علی یون و فاطمہ و ولدا خما اخشو علی بیش فاطمہ بیش اہند ز فرزندان سیدنا حسن تو سیدنا حسین علیہم السلام یعنی ات حکمس پیش نظر چھو حضرت امام شافعی اکس پن نظم منز اہل بیت متعلق فرماوان یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ اے اہل بیت اطہار
تُہُنٛد محبت چھُ اَسہِ تمام با ایٖمانَن پٮ۪ٹھ فرض، یِتھ کٔنۍ زَن قرآنِ مجیٖدَس اَندَر

0: صلوات.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: كوتا مرتب پروردگار عالمن تھومت امس ماجہ لکھان.

0: صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم فوفوز فوزا عظيما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، الله بيننا وبينهم الخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. خدایا بحق محمد و آل محمد سائن گنہن کر تو گزران، سائن گنہن کر تو گزران، سائن اسلاف کرو غری کے بحر رحمت، سائن اسلاف کرو غری کے بحر رحمت، حاجت مندن ان حاجات کر روا.
1: شام غریبہ سمی منیستی یوم عاشور کس موقع پہ مجلس بوزان پیش کران مولانا افتخار حسین انصاری.